الو صبح يا وزي سكني مال دري مالي برخول ولتابي هلا ورا بدسي مكتشك بقرا ومي خاصك انت ديرسي كنت ضاد مشمش بك الو نافاق شيء الي كسينك مكتشك جترادشت يكزو